0: Ramadan kuchukumusha mkutumizi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Ovilemu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abili mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سمكت نسم عندها على فهم كل يوم توابدو
4: وكت مو برنامج مو برنامج انتاندا اكسترا اكسترا مو برنامج انتاندا اكسترا Program of Intanda Extra. Intanda Extra.

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك.
1: Abazadde b'ennaalya, Kira, Kyaliwajjala na Mugongo n'ebitundu ebirinaanyeewo tubanjulira essomero erya Innovation Junior School na Mugongo. Liva ku nasale paka P6 lisambisa amagulu abiri ate guna ne ganywera okuli secular kusa ne theology. Omwana bamutendeka okuviira ddala ku kusoma n'okuwandiika Oluzungu n'Oluwarabu n'afuna grades ennungi. Bamukwasisa Kulaani ku mwoyo kusa n'okusitula ekitone kye. Innovation Junior School abasomesa batendeka okuzaama. Sakuni wa mashikha abakugu, ababangula abana kusaidi yeddini. Tuwo mwana wo tujja kujusa kati okuwandiika bayizi kugenda mu maaso wali kusomera ekyali wajjala na Mugongo. Okumanya ebisinga wo kuba ku 0707 8205 58 0707 8205 58 Innovation Junior School in Namugongo.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلت

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.